منقعد فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر